عيوني ما لبافي تبشوك كاريم كوزام برخي مخزالي من ناري نتهل نايم خشكا تزارو يا بيب هور كيب كيري من أكل مناي أم كتنا ولاتي غريبة أنو غربتي أف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخدي قنهي بكسي كسينا